الله المغيرة. مغيرة تبنى صعبة لك صعبة أك عروة مين أي فرار لما صعبة موجر مغيرة مغيرة نك دنيا نمت بلال صب كلال بقو كلال نكس تبا تب وقت ميلك عروة دي وخف يا نمت بي دي جابت السكين بو بطال للقم بنرى جابت السكين يا نمت بي دومن جدي مغيرة لنكو يدور denga fit ji mu yor ci loxo bi ni ko tar ni ci loxo bi ne yonenti bi ci mu dor fit gi kan la man ko ki sa dom la buñu wax mughira ibn shu'ba sa dom la de ni ko mu gestu mughira ne ko sun ya ñak jom ya ñak fayda yow wor ji ñu wor ba tare ñew amulo dara loy def lu dul gëm diine muhammad ni la tax nak mu wax ko lolou mo di mughira ci ci dogal mu jitu l'islam di ñew

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أعطاه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام

ولا تصدقنا ولا صلينا. إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقيدا. نجنتي يلا توايمو نجناتي يلا نبدوونك يلا ديو أم جبوك الإسلام موك يلا باخرك خيولنيو الإسلام budiwon ak yalla itam duñu am xol buñu mëna saraxé ak li nekk ci yiw ci sax budiwon ak ndax yalla itam duñu julli mukk ak xéewal yoré yi nekk ci julli ñun dal su déné amna ay taccor yu bon ay noné l'islam yu bëw ci suñu kaw néni bu bëgg ñu fitnal dañuy bañ dañuy lank

عني حتى افرغ منك كنك ما يموت تشرك بمنوبي حجاج نانا بمنوبي تدجل سما علل نانا بواجل سما بفنك فرور الجن دكبي نانا تلا دجك عباس مي نانا دال دي وقتانك مومنك وقتانو بيرنك منكو احفظ علي حديثي يا أبا الفضل فإني أخشى الطلب ثلاثا منكو يو عباس يو من خمني يادي أبا الفضل نخ عباس دفع أمون دوم جتو دو فضل مي فضل ابن عباس مملن دان دا كنت لين بايم بيت عباس متخلي لين جيس من عباس ابن عبد المطلب لين جيس إتم منكو أبا الفضل muneko yow abal fadl sama secret bi dama beug nga dencal mako soko dencé nak lu mat ñetti fan bama genn dekk bi man nga ko siwel waye fi genn guma dekk bi dal bama am ñetti fan bu siwel xabar bi xabar bi nak mo dine inni wallahi laqad tarak لقد تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملككم يعني صفية بنت حيي ولقد افتتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه حجدنكو يو عباس جبناتي يلمي مبندني sa dom joju ñuy wax muhammad bayina ko mu ngay sétal ci domu buru yahudi ndax kat nangu na khaybar duma na len jël na seeni mang ba tak na sax safiyatu bint huyay ma nga xamni mo doon domu bur ba man ko bayyi mo ngay cietal xana lolou benen xabar la bu wutek ba mu bayyi mak waye te itam li tax mu sañ ko wax abbas na abbas def di julit ko mom lolou tax mu sañ ko ko wax abbas niko ya hajjaj mu niko yow hajjaj ndax xabar bi nga ma wax xabar bu wër la mune ko dama ko giñ ci yalla te julit la comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na khaybar nangu go wër ba mu ngay cietal mune ko kon nak ma ngi lay denk ngeen neub secret bi bañ ko wax kenn man kat dara indi wuma ci dëkk bi ludul pexe muma teureloon gannaaw bama sakkoon ndimbal ci xang bi dama teureloon pexe rek ma ñëwee pour jël sama alal ndax xam naa ne waa makka yéefeer lanu ay kàccoor lanu sañ na ñoo tëdd ci sama alal ba faw kon nag du ma génne dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew moo tax ca bisu ñetteel ba ca gannaaw fàdduk حجاج بن علاط كلا عباس دادي سول ابا يام بو رافيت دادي تورو بارفان بو نيه دادي غادو كانم نيو تي بينتو ماك نيو وي نك با تا تابغا مو كومانسي وور كابغا بوا ماك جيسي عباس بن عبد المطلب تي تولغو بيس غوغو ak kol gu yanju gogu ak gëttum gu neex gogu ak kanam bu rafet gogu ak tekaram ga ndax wa makka yépp xam nañu ne julit la te xam nañu ne bayyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon buñu waxé ne ray nañu yonent bi dafa warona nekk tiis ci mom ak naqar kon buñu ko gisé nak ci xal bobu di xati xal bobu di xalu mbitté da ne jaxal wa makka motax wa makka ñew ne ko ya abul fadl hada wallahi at tajallud li harr al musiba ñu ne ko yow abul fadl

أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.

انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه، وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه، ففريق أفقره وفريق أغناه، وفريق أبعده وفريق أدناه، وفريق منعه وفريق أعطاه، وفريق أماته وفريق أحياه، وفريق أسعده وفريق أشقاه. أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدين وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يالمين خمني مبين دوم آدم تبان مسدلي نجبوتو سنو مام آدم دفلن أي كوريل te kurel yoyu ken xamulen kudul mom amna ci kurel yoyu ñu mu tann dogal ci ñom ak ñak luñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dund ci ñak lay teggu seen wërsek du bari lolo sopp yalla ci ñom

معتف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوله، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. ممني كن لولو مودون دي دوخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه تي بايام واخنني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم امنا بن واي بوغا خامني تاغنا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بيغا خامنتيني اكسينا سي برك بوبو ني واخ زي 3 داخ واخني ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم بي مو اكسي سي برك بوبو ماغي دون جانغ سوره الفتح ديكو جانغ ناك ديكو بامتو دي رافيت لو باتيا rafet lu maanaaya kontan lool ci nam koy jange tabarakallah ngir rek sante boromam ak xewal yi nga xamne yalla defal nako fofu nak la ben way joge dal di koy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam comme ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say mam wax li say mam rafet lay yeb di waji tagge yonenti bi ba kaddom daanu يعني النبي صلى الله عليه وسلم نكو حب عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل من قريش تأكل الحديد تأكل القديد منكو يوم ما يتق وبقنغ تيل مسلم من واو لحمن كت jigen ju ñak barke moma jur jigen jo xamne wërsegam yaatul won jigen ju daan lek sel yu ñu wër waaw ndax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa wacce won bopam bëggul won yenn tag yi bëggul won yenn fukkeri

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دقلو كدي غناو بني سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أين نعم أكي الصحابة للو سنن تكاتون يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سن خريط سن سوبيش أحمد التجاني ندو دلين كو دفل عند أك سن خريط حسن كانجي اك احمد صم. تبارك الله مبكي نيغي وون تي فتح مكه ني تولون ايتام في يونتي صلى الله عليه وسلم جوخي نديغل تي نوراي فكي يفر يويو اك جوروم تي اجوما جي ني ген gis nen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhair def nako taxone yonent bi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhair bokon na ci ñu yonent bi tekku wax ni nanu len ray waye ci ko lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonent bi jangal ko qasida ba bu mu jeex yonent bi daldi koy jéggel ba nopi yëkëti manto bu am solo jox ko wax ni ni manto bobu sax dañul won buri nga xamné ñewon nañu ci gannaaw mudi Muawiya ak wa kërëm don nañ ko donnante waaw mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba xam gogou taxon na way kat yek ñep kenn ku ci nek jël nga sa khalima taggu ko ngiruk ba xam taggu ko itam ngir jikom yu rafet gis na ni itam pour dabu ngeureumam dabu itam xalam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mana am tiofelam na Ka'b ibn Zuhair amewon tiofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom Touba def nako di wax né xolam manta dal mukk ludul ba dafa jël khalimam tagg ci gën ji bindef ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ash'aru neena mom yonentibi modi aji bax gi nga xamne neena way kat yi yett nañu seeni khalima rabb seeni way neena ci melal bindam bu jekk ba ak jikom yu rafet ya wa mune walam yaji min dawil iflaq wal bulagha bis saj' wal sha'r mimma hadha mi'sharu ahlu al fasahati turran bil thana madahu wante walaysa yudraku bil akwab tayyaru Ka'b wa Hassan والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار مملني مام بروم توبا تبارك الله كي قصيدام بو ريبي تام سولو نينا ني سيت لامي تي مانا واخ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دغلو كدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريف سين سوبي شيخ احمد التجاني ندو دي لنكو ديفال.

ديليك والجنة لك يلي نتي يلا بوله وانتح بولان سبحانه وتعالى وحني وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ربي سبحانه وتعالى ننبوك نتترانغ يمن دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمتنا دون مطب جم دم جام نيونا سين جبو دينو تاي تك سين تانك فاكو سيني باي تغان تك جون كو بن يون نيونا بو اللغي نفين جف نيو نيو نيو دنا كو ييغال سي سين جيفي باي تي دوما سي واني دارا.

وانت عبر ربي سبحانه وتعالى وحني وذوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برم سبحانه وتعالى ننبوك نتترانغ يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمتنا دون مطب جم دم جام نيوانيا سين جبوت جنيو تاي تك سين تانك فاكو سيني باي تغون تك جون كو بن يون نيوانيا بو اللجي لسين جف نيو نيو نيو دنا كو ييغل سين جفي باي تدو ما تيواني دارا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي بجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي